الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا ستور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واشكر جميعا.

0: وارفع وزني بهد الرفيع أبكارا.
1: إني أهاتب النزارة ترى في أرضهم لمالك ملترى. إني أهاتب النزارة ترى في أرضهم لمالك ملترى. إني أهاتب النزارة.

بئيرا بل يقود ما يريد من المنى من المنى من المنى من المنى لمن من الخلق يريد. سكرته ولا أزال أذكره وبي فادي ولساني أذكره. سكرته ولا أزال أذكره وبفؤادي ولساني أذكره. أحبده بدين الإسلام موحدا له مع إسلامي. أعبده بدين الإسلام موحدا له مع إسلامي.

والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم. صل على مفتاح رحمة دعي، مفتاح

ذوي العمل واجعل بيد النخم أفضل عمل. صلِّ على مصحِّح للحسنات مع سلام جانب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم. ولا توجه لجاتي الهمم. صلِّ على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل الحسرات وسلِّما عليه.

وجود لم يفارق القدم. صل على المرسل ساهب القدم، وسلما عليه بالآل الكرام، والسهب واكفني جوانب الحرام. يا ربنا صل على مقصوصي بالعز والمجد، على مخصوصي بالشرف العالي، وسلم سرمدا بالآل والسهب وكل يحمدا. أزكى سلاما واهب الجزيلا على النبي صاحب الوسيلة والآل والسهب الذين فاقوا كما به لم ينحني نفاق. صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى بالسيف، صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى بالسيف، وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام. على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلة، والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم. وامه شقاوة نحتني يا عليم، واجعل فؤادي مدينة علوم. صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي صاحب الإزار، مع سلام في جميلالي وسابي في الحال والمآلي. صل وسلما على المسمى بساحب

أي صاحب المغفر والمعراج والآل والسحب سرور الراج. يا من على عرشك ذو استواء هل الرسول صاحب اللواء. صل وسلم في جميع الآل وصحبي في الحال والمآل. يا واهب الأمان والإشراق هل الرسول صاحب البراق. صل وسلم في جميع الآل وصحبي في الحال والمآل. وليكن بأفضل الهدايا يا من

تسليم على من دعيا بساحب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لقلب كل

صل على المختار حسن خيري متهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل العذاب والسهب واشكر كرم

والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني يا عن المناهي. يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي سحابه في الحال ثم ما يفي. يا باخيا لكان دون أهمم خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مها سحابه يا من دعائي سمعا سل بتسليم على عز الحرى.

يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المسايا امدا يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول والسرور ابدا يا ربنا

يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تهتار له لديك إنك

وهب لمن يقرأ أو يكتبه خير المنى يا من أتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه

بخدمته وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصيبك، يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خلي الأيادي العذاب. بلا أذن ولا جوان ولا خرر ولا عدا ولا بلا ولا درر، يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبته لي عصمة من العتاب. في كل شيء ظاهرا وباتنا وانفع به يا مالك المواتنا، واجعله نفعا لذوي الأمسار وخيرهم يا واهب الأنصار.

محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعلين.

المختار في الكرماء، وبشرن بنسم أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فس بصرف الحسنات.

0: وقري عينا وتلي يا رب هذه القصيدة من أحسن ما تتخنى به الحور العين يا خير من تقرب إليه المتقرب المستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدتنا مريم جارة الله أم خديم رسول الله فتقبلها مني واجعل ثوابها في صحيفتها آمين بحرمة شيخنا أحمد الخديم سرين بي سني غا يغي نوغي ني سرخنو تي جام ترانغا كوي سني غا يغي نوغي ني يغي ني تاول تاو دال خيل بو تو يالو دا مل ني ام تي بو غا ييب يو لا ني دوخ دي خارو كاسينو كانو في سبي ني لاي وو في سبي غوليت ني غي ووتي فو ديم ني غي بغ تاو ني ام لف دانيو بغ ندول لين تي يو ني نياك دانيو بغ ام لف سي يو فلال نيب فول نيب ماي نيب يو تليرال سي ديغ نونيت فاو يو serigne bi sarax nu ndole ndax mu jeufal leuf lu reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess ta yalla yalna defar gep defar sunu mbir ba dootu yaqku tamaynu daylu fawku yu ku yalla walu nga fatte ciona yalna nu may nit ñepp walu geureey guy tax ñu jot ñu raw serigne bi musal mu ci guut len ludul yaw ta sax ludul yaw bu xam te bu am kuy wul ludul yaw dala xamul yaw ne kula xam yaw du faali fi serign bi ndab lañ telu telim lañ takkat sandab lañ raxas nu duynu raxas ñu mbek di yenu ay mbek fessel ñu mbek man nga defal nu nun ku nu yalwaan ñu dile yalwaan faw akay xaar ya ngogu nongi nun ku nu yaakar ñu dile yaakar faw akay xaar ya ngogu nongi yalla ñu yalla mussel ci loolu seigne touba loolu seigne touba yalla buñ ko xam yalla buñ ko bëgg yalla buñ ko wut yalla buñ ko am suñu diiru dundu suñu de suñu dekk ba faw li seigne touba bëgg ta gërëm ko yalla ñu ci saxal nar gan ñu ci bu dootuñ mëna xam lenn luddul mom dootuñ mëna def lenn luddul loola yalla ñu far wan ñu res ci biram ak xassade
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: عظيما.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fasiyene andak yeen tewlu khassido
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mubarakul libtidahi maymunul libtidai bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى مصلي صلى وسلم عليه الله في الطالب والسهل ومن والله وأمر الأملاك أيضا بسلاة عليه ساهدا بسالك أولى ثم إلينا وجه الخطابة تكر من وأنفسا خطابة فقمت خائلا مهم تشالي أمري جميل جل أن مشالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى إليك مني بشر مقدمة في خدمة التي قديم الخدمة يا الله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال حدد محلومات ربنا الأليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن والتسلم ألا لسي تقديمه خط علماء سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال وهو آيات الإله الكبرى وهو لسي ساخ لخير جبرى وصل يا رحيم والتسلم ألا نبيك سهير الألم سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمهال يا من يقول لي مشل مرة ألي أسرا قد تنر البر ولي توشله بشارات القرر مساسها لخير النهوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا سل بتسليمه بلا انتهاء أني ألا نبي سلبهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من يوصله لشي أسرمه بجايه يا من أما أنشيه ألا نبيه كان يمه بأسن سوان ويخس سائد من وسن نهم سفيه من أليه مهتا سلهت والأفن تفوق في هتا وهو الذي أرسله من خلق لقلقه برهمة وصفق وهو الذي لمن أليه ألفا سل المنا وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجيه قبل تخلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في آداتي مقاب أن أكابر ساداتي ولي به قد يكتب الكتاب بلا مكاره ولا إتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من ألا يا من كتابك الأسيس صلبا ليا ولي هداك ترا خلبا وفي تلاوتي تولت ليل وفي تلاوتي تويت للقيور جميعها عندما مري والديور وآله وسوفه في الآل وفي المهال يا مقيم الآل وصل يا رحيم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسوفه في الآل والمهال يا من بجايه صلوات النامية يا من جهلت صلوات النامية أني مسافة سلوك تاوية ولي أمداه جهلت كجهر كل مجاهد أبيت زجته ولي جهلت جملة الصهوري ليا سواهد محتهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه قد سمي سل صلاة قد تقلد البشر مها سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال وخذ لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولي جميع أملاكك الكرام إنك السميع وخذ بشارة تلوم سرمدا مني إلى سهاب يا من أمدا والتجزي أهل بدر الكرامة أني يا خيرا قل لي المرامة والتجزي أني الأنبياء ورسولا خيرا يديم شكرا وأصلا والترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفيه
0: كن سلما وجل كتابك مي حيث أكون يا الله وحدت لي كن فيكون يا الله سلم وتسلم كل حين على حبيبك الرحيم سالحين سيدنا محمد والآل وسوفي في الآل والمحال وجل كتابك منزل يومي فوق صلاة قبلت والصوم واكسف بختي ما اكتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والأليم ولتهنني بك بمشفه أن كل سالم وكل مدفه وجل توالفي مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أخذت ما أني به بالسمن بلا إقالة أتبت لي سمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي ألا لسي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمحال وصف لي يقاستي ونومي وسول خيري جالبات اللومي وحركات يتحلم وسكنات لك أحب من جميع الأسنات بغير آفة وخير كدري يا سلطرايا والخدا والخدري وصل يا رحيم بالتسليم ألا لسي بعث ذات تهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمحال وصل لي اليوم وبهد اليوم بكل خير وهمني أن لومي وأني يكسب منتقى خيرا يفوق في الآل والمحال يا خير رفيق وأني يكسب أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة يحمدا وأني يكسب آله وسابه خيرا كثيرا والتنر بي لهبه وأني يكسب جندك الكرامة خيرا كثيرا كنت للمرامة وأني يكسب الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتسيد بي أجملين وأني يكسب والدي والجميع من سره بسرا قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي أختار منهم وصل جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي أختار منهم وصل هداك بسوى ما يرسل نهجى نبيك وصل من أصل وصل هداك بهداك واصرف قلوبهم عن ضر تهارف وطب قلوب المشركين للشواء دور الذين أحسنوا مهن سواء وصل عبادك بفهم الأمر لا بفهم من نهياز الأمر وصل لي الله صلاة تصحب ما ساءنا لخيرنا فيصحب مها سلام جالب لنا سرور ولي سوى جنابنا يفدي سرور ألا نبيك وعبدك الرسول من لي أخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمحال وجل بجائه أسيم عندك خط سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى نسيله سرط الخديم وجل به خط سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أبدا وجل كتابتي لديك الداخيات وسالحات لا تصول الناميات وسبع الهدين والأهداء إلى سوايا أبدا وداء واجبد بها لي أبدا أيش أكون بلا أسن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن صرمدا ألا من الهلا قلت به لمن ألا سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي ألمي يا من فوادي ويدي خلجه لا صرف كتابك به فنجح لا يا من فوادي ويدي خلجه لا صرف كتابك به فنجح لا وبي آياتي تسوق الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا وجبتني اليوم وبهد اليوم بما به تبصرت بشرى القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقا كما كفيتني به من انتقر وليا كنت في جميع الأركار وسكنات أسنات بركار وخدت لي في جملة الآدات فوق منائبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم ألا ابن عبد الله في التهليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من لديك نيتي وخولي وأملي سكيت دون جولي ولي قلت فوق سولي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جهلت خلمي لهج من أول الآم إلى سلئج يا من جهلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصوم ولي جهلت بيك كل شهر فوق عبادات وراء في الدهر ولي جعلت كل فصل وسمى فوق أيور من أدام أسمى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة وسلام ننتهى له ألا من قلت لي ما يشتهى بجائه الأثيم إنك بلا مكر ولا إساب أو نهم بلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمحال والتزي أني خيرا لم يكن لخيره بلا انتهى بلا سكن واصحب لي اليوم بكون عبدك قديمه عند جميع جندك والتزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا أسيما مني يالله يا صمد إنك أخر وخدت لي جودك من يوم أحر سلي وسلم سرمدا على نبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصوبه في الآل والمهال وصل يا دهر بعمد وسكور وبيرد بك وأنك يا شكور قبلت لي من أشش لبلشش منبها في ذاك آمن لسسي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الأقير أخنيتني بك عن الأرباب وبي محمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله ومنتمي إليه من سبه وتابهين أبدا ليومك الأسيم يا من أبدا أنستني بك مع الكتاب وأبدك النور بلا إتاب لك سكوريا إلى الجنان ولي حدبت نفسك الجنان يا خير من إليه فمدد يد لأن قاد منك للجنان أفيد يا سل أرابي وسماوات الأولى يا من له القلق محن يا من ألا سل صلاة بسلام تفص بشارة مثالها لا تفص ألا نبيك ورسول أبدك أفضل من إليك خادج جندك سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال كما به صدت لي لساني وخدتني لك مها الإيساني يا من به نورت لي جناني وخدت لي زادا إلى الجنان وسل يا رحمن بالتسليم ألا لسي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسي به أن يا والدي يا من به أمر رمم تطيا وجل آياتي له سرورا مهبدا واسكر لي الغرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهدي الأولى بك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الآلك أن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل به حروفات مقدمة مقبولة بركة مؤسمة وجل أنوفها بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفه لمن بها يسلي سكر واجبر له خاطر وسر صدر يالله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي صل بالتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من بجاي يا من به يا خديت عربي وخدت لي به لسان العربي وخد له علاوة وخوتا يا من بنفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير وبكتابتي له قد ما يسير مسارة لديك يا داخل مسير يا من مدادية جهلت كدما من موهو قد سئدو من قدما السكواتي جهلت تاوية أني مسير لرداك هاوية به أخجلت السيوف والرما بما به مدهته يا السماء إلا يقوت بركات الله يا من أسمتني به من الله وبرحماني قد جلبتا وليا برحماني خد جلبتا نفع بلا در ولي خلبتا وبرحيم كنت لي بلا إساب يا جائلا كليتي خير اختساب فسل أني أبدا وسلما ألا نبي ولياكم وألما يالله سلي والتسلم في هبط ألا أني ألا لك ألا أني حلا من لك خاد من حبط يالله سلي والتسلم في هبط أني ألا من لك خاد من حبط سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسل يا رحمن والتسلمي على نبي والرسول السلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل والمهال وسول قير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وسول قير ما عوت المصد ولا توجه للإدعى والأصد وجل أقاهدي وقولي والأمل خير مساله وسقلي الأمل وفي الذي ليات به أبلي ما لم ينله سالئون قبلي وسل يا رحم والتسلم ألا مفيد ألا مفيد الأولياء والعلماء وسل يا رحم والتسلم ألا مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمهال يا من محا تواجح الإسابي لي أبدا وسرت تهتسابي يا رب لا أحسن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سئت لي ربي بانصرافي أني ما به منك زهترافي وألت بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير سري لك سكوري على أسماني يا مالكا ملكتني سماني ليس سناهك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محسي ليس سناهك سواك يفسي يا قاهدا لي المنى يا محسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجال فيه تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام كي تيري ولا موي لن كي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekkuñu fi sëriñ bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek sëriñ Touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu sëriñ Alhaji Mbacké mom sëriñ Mustapha Afsa ci xel kom def ci benn téréen bu tuddu waxtaané sëriñ Touba

دخل الدار لي من خلقه وردا سكي ووسوستي عن قلبي انصرفا أكملني أول تصلح لي الربدا يؤمني خلنا

أدا وديعة ففي الندارين سوء خدا يا ظل الأمر كلي وأني أبدا أذل دهبا على من هبه فرضا محمد ثم سلم مهجماتي واجعل بي كل ما مني يجيء رضا اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه واجعل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم ورفع شجرة الجنة عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. سب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مضائه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمضاه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وجلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

اللهم بحق وجلائك على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وهب لنا ذي مهار الداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

فارقت إبليس وجميع المفاسد. وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاورت الله بكتابه إلى دخولي جنته، جاورت بالفرخان ربي المعين، ملكت نفسي وزهزي.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين الذي لم يخلق مثله بك لم يبدو

0: سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه الأبيات كعبادة سنة مقبولة. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات، حق البكاء على سادات أموات، تبكي الأراضي عليهم كالسماوات، حق البكاء على سادات أمواتي.

حديثهم سكر مغن نافع ثمد لاثر عند ولبنا في المقالات قوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمقالات.

الأصول التي تنفو الرعونات تليقهم قصد وجح لا عيد نحوا مع الأصول التي تنفي الرعونات من توبة قدمت.

للمحتدين جميعا بالفيوضات كل له حمة يرقى أبعا أبدا إلى عثيث معث بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب.

حت أمة المستفى ما يجر لهم سوى العبادات واحفهم من الشرر واصرف لخير.

وجعل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار وجعل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم

غبام عليك ما زاد عني غفل رؤيتي وزرت لها هبتا خديما لذي الأسنان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبكي جلتي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نونغي لين دي سياري دي لين بالواق تي دي لين بالاق دي لين نيانال جامو تي ساكو تي يين نيان با ليغي بيغا خامنتي رك صوبو نانتي غير جيمي سيرن بي سيم بروم دافال نيو تي جاباندال دافال نيو تي توفيق بوم ديبوك نيكو سيرن بي بيغي نونغي جيتال رك تي نيو بوب اك سيار بوبو شيخ سيدي المختار ñong koy ñaanal yalla suñu borom yokku afanam yokku wërëm yokku katanam ak manan manam bam dundu ba yeggale yeneem ci cheikhul khadim waye ñaanal leen jammu fepp ngeen nek rek deglu suñu kaddu ci radio khasside online touba monde bi te kaddu gi bayiko fi ci touba milano ci studio serigne muntaka mum serigne basirou mbake ci kaddu gi rek seen bokkum talibi ndongal ndongay way ma lekkolo ci xarele gi rek baye fallu radio bi ak ci ibrahima ci touba genova ngeen nek rek kon ci seen emission darul khasanat di emission spéciale bi nga xamant rek mi ngi am ci aljuma yi ñu dajale ay tombu def ko teunk tek ko suñu kanam fassiyene lepp lo xamanteni li ndigal la ci ñu jëfé ko waye lepp lo xamanteni rek ab téré la ñu fassiyene buñu ci kenn seen kon rek nit ñi def rek modi beral ab nuyo suñu jëwriñ ci liggéey bi di Cheikh Ibrahima Khalil waye nuyu walé ci rek kep ko xamanteni yaangi amal émission ci radio bi di jangalé di yété du soñné ci njangalem ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul